يا خد ينا ايه يا خد يا اصل ما سفي دي لو بسيت يعني انا ما سفي دي عيل ما سفي دي اي من اون نيرو زول لا غاو دي مولا تاع سير با تو كوبانيا دي تو ادي كوبان مان ابسوكو بابو فيلو ابسوكو بابو فيلو انا غنا له ميولو انا ري بيتين يونا سير ما سيقال ري بونا غن تو دي كانا تاع كوبان مان لي مان اي من نابو فيلو بوغ لا سيلا كوانا مان moya o fitle fela wa difefo o fute o nke bophelo wa o buise kwa aya skis bra ya kama a skis a o sua kama a ska la tlamoya ne a la tlamoya ho tlaloka let's keep going ke me role ya bophelo e jwano a jeno mnate o sa ne a ntho di ha di kopane a ne ba le mnate ba ba maobane jeno ba mnati bane ba le ba se mnati ba mnati lo bujwalo ma ba kwa ata ntuisa kopana le 2026 ke a bona yona ka nnete a so se tlo go dikena tse pedi fela a re kulumedi le ka nnete ya ga skis ntwa pe lo tawa di sa kopana yo ro tawa ha di sa tle a se pele tse ya bophilo mo mo tawa di mile bophilo just keep going. Just keep going. A simple little appeal. I'm only about to appeal. Just keep going. Kalibizo, KD, 4D, Bampisa Dole. That's level I'm ready. Taranga be hante horinyala show me, let me to me. No to anaya kyo khutubisa hante tarwe hante horinyala show me. Kinte kyeta hosa wike. Dofta mono fela kanete me tutuya ne mika horinyane yara show me le motumo. Ba ke sasela tu Electro Radio ill o bona ke rabasa let's go to at 60 ay monna ke tere ke tika le motho mo shume a tsheletse re ipusa ay ya tswa mo nolo nyana ma wa mo nolo nyana wa mo la tsedi ntsa di ntho ba ka tareng re bona ba re leng hona

أيوة فعلا سفر الربط الروس وما ما رتين جفلا كم في تي همس تمشوا ما بيرا متى مرارو بيلو هرايا لشومة ميت نايت سان دي تريل ام كي

فهم لو ماتيري لي اوربي هانتي متر شومي لي متر روبيري رفلاتي هو الريال شومي لي موت اومو كي لغا تو كي ناكو يعني كان يغسل سلا توتا وانا بينا تيري نتي وكوتلو وانا يمبجي لبا لامان كي هوبلا كي سلا با ميسيني بيني واتو لبا تو حي بيني نلا با تتا ها هولو بيني ينا يا سانكو كي سلا با ميسيني بيني وانا لي مويلا بوا لينا إلا بينا كي انا فامولي برو لفلا هاي وانا لي بينا تينا pero le fula ha Elena tu vas pas la samko yo khuta mo ayi sawlo wa so

مزور مزمي كيف انا كان مشومه اما بيد متروو امبيرو هورا يا لشومه لمزمي رتيجي خوته تيني بولي مهلا كاتو 31642+2665933 سيكلا سيزمي لمي سباين بابا بيدي فينا بابا بيدي فينا يمولي مو تابال متوسي امي رارو

0: عالجته.
1: قال غتل كما خير
0: كوفيلة
1: تشبه نسخه وكلين تأتيه غبتي سهانسة كنيتي
0: كنيتي يقول
1: ايه اللي هو ناقص عندنا في بابا ليتي
0: كم هو مديه
1: انت كليتي توزاني

0: هاي ليش؟
1: قال غتل جمع في.
0: كوفة لا.
1: في كمان تفهم. كي خود لقول ترى كوبا تغير عند تيار اللي بديت كاتسبو كل يوم جاي.
0: إيه يعني هو؟
1: يبي كي أخلا وشوف ميلو غي تيجي كي كل ما له ولا اللي بيتو لك. إيه كيف سوي خور؟
0: إيه.
1: هقوله كي كتبوري. Betul, malah tak kerja nama kat asean. Iba, impah kuna lebaba cha. Kau kuno pukulang hutan nak di contact.
0: Kau tu edigi kamu.
1: Kamu nak kau tu edigi aupla.
0: Sedian siapa yang kau clash?
1: Ah, sesantan sese kabulan mana surat kabuyo kita bideng.
0: Ah,
1: sesantan sese bideng. Kita makal itu mau kotor ni tambah sese kau kena. Hagi tswa ga go hula ka pholo di di na e be ho etsaetse
0: hey o lo kile go
1: a tsa le teng e mtsoka go tsonta.